كواكب الحجيج. تقدمت أيامنا في ذي الحجة وأذن المؤذن فيه، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج فريضة وهجرة إلى الله، فيا حاج بيت الله، الحج حدث كبير في حياتك، فهو ينفض عن ذهنك سقم التفكير في العادي والمادي، يحطم الأقفال التي أغلقتها على نفسك والتي أغلقتها مخازن الرغبة في اليومي والآني، يفتح لك كنوز الصيرورة والبشارة، يفتحها بمفاتيح من نور الأبواب الثقيلة التي أغلقتها يومياتك وعادياتك على طائر روحك الخالدة. يحدث هذا فقط بمجرد التفكير في القيام بالرحلة إلى بيت الله، فعجل، لأنك لا تدري ما قد يعرض لك، فقد تكون اليوم قادرا وفي الغد تكون عاجزا. عجل، لأن في ذلك إبراء للذمة قبل معاجلة الموت، ولأن الله تعالى أمر بالاستباق إلى الخيرات، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. فإذا عزمت ولما تبدأ السير تفتحت كل مسام جسمك، ودب في كل خلية منك دفق النشاط، دب الألق وتدفقت ينابيع الحياة. وكيف لا، فالرحلة حج، والحج لغة هو القصد إلى عظيم. لذا حينما يؤذن في الناس بالحج فاعلم أيها الحاج أنك بخروجك من دارك إنما تقصد الخالق العظيم. والرحلة إلى من سواك ليست رحلة في المكان والزمان، وإنما هي أيضا رحلة داخل الروح، رحلة داخل روحك أنت أيها الحاج. يا من تترك وراءك الصاحبة والولد وما قد ملكت من مال ودار، وقريبا عند بدئك المسير ووصولك الميقات ستلقي عنك حتى ما ألفت من ثياب لتدخل في رحاب الله، لتدخل حقا بيته المحرم الذي جعله مثابة للناس وأمنا. والحج شرعا هو التعبد لله عز وجل بأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو واجب وفرض بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام التي بني عليها، وهو واجب على من توافرت به الشروط في العمر مرة واحدة إلا أن ينذر، فيجب عليه الوفاء بالنذر، وما زاد فهو تطوع. ودليل وجوب الحج هو قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج. ومن حكمة مشروعيته إظهار التذلل لله تعالى، كما أن المسلم بأداء فريضة الحج يؤدي شكر نعمة المال وسلامة البدن، وهما أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا. ففي الحج شكر لهاتين النعمتين العظيمتين، حيث يجهد الإنسان نفسه وينفق ماله في طاعة ربه والتقرب إليه سبحانه، كما أن الحج يربي في النفس فضيلة الصبر والتحمل، فالحاج يتكبد مشاق السفر والطريق ليجتمع بإخوته في مكة، ثم ينطلقون انطلاقة رجل واحد لتأدية المناسك والشعائر، فينتشرون جميعا ويقومون جميعا، لا تلتفت بهم حاجة أو مشقة، ولا تزعجهم أعباء. وفي أثناء كل ذلك يجتمعون من أقطار مختلفة فيتعارفون ويتآلفون، فتذوب الفوارق بينهم، فوارق الغنى والفقر، فوارق الجنس واللون، فوارق اللسان واللغة، وتنغرس في النفوس سمة القبول والتسامح والخضوع لأوامر الله وشريعته والتحلي بخلق الأنبياء. فعند هذا البيت سكن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وزوجه هاجر، ووليده إسماعيل. وهنا
بلغ سيدنا محمد ابن عبد الله الرسالة عليه أفضل الصلاة والسلام. أختي الحاجة، أخي الحاج، ادعوا الله وقد صدقتم النية والعزم والتوبة والغفران، ولا تنسيا سائر المسلمين.

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعيا وبين الزحام ملبيا، اللهم تقبل منا دعاءنا في يوم عرفة، واجعل هذا اليوم يوم مغفرة ورحمة.

يوم عرفة هو يوم رفيع المكانة، يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

خدمات المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

عرفة هو يوم رفيع المكانة، يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

0: ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmaskat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: مستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: مسابقات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسقط.

هو يوم رفيع المكانة، يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

الله بأهل عرفة أهل السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
3: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

عرفة يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها، حياكم بين هلكم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم.

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

الله بأهل عرفة أهل السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

عرفة يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

عرفة يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

0: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

حاج بيت الله، الآن وقد نويت الخروج إلى الحج فاستخر الله سبحانه وتعالى في الوقت والمركبة والرفيق وجهة الطريق إن كثرت الطرق. وصفة الاستخارة أن تصلي ركعتين ثم تدعو بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقصد بحجك وجه الله تعالى والتقرب إليه، واحذر أن تقصد حطام الدنيا أو حيازة الألقاب أو الرياء والسمعة، فإن في ذلك بطلان العمل وفيه عدم القبول. وتب من جميع الذنوب والمعاصي، وذلك بالإقلاع عنها وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليها. وإن كان عندك للناس مظالم فردها وتحللهم منها. تحرى لحجك المال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعليك إن استطعت الإلمام بأحكام الحج وأحكام السفر قبل أن تشرع فيه، خاصة ما يتعلق بالقصر والجمع وأحكام التيمم والمسح على الخفين وغير ذلك مما قد تحتاجه في طريقك إلى أداء المناسك والشعائر. وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم الحاج عند قصده البيت الحرام أن يذكر دعاء السفر ذهابا وإيابا، فيقول في الذهاب: بسم الله، الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يا حاج بيت الله، سيدخلك الله إلى بيته ضيفا وتحت أديم السماء العامرة بالإلهام في الأراضي المقدسة، السماء العامرة بالإلهام المفعمة ببركات الوحي، سماء المشعر الحرام. ستشفى نفسك من أمراضها وستزول عنك الآن الآلام وتساقط الأوضار والعذابات. ستعرف نور الإشراق، وفي نور الإشراق ستعرف نفسك. يا حاج بيت الله، إن كان الحج رحلة معلومة يقوم بها جسمك في المكان والزمان، فهي رحلة لروحك تتطهر بها مما قد علق بها من آثام، وهي تقف موقف المحشر الأصغر. أخي الحاج، أختي الحاجة، الحج هجرة للروح وفريضة، فهي تلتقي فيها الأمة في صفوف متساوية كتفا لكتف، لا فرق بين أسود أو أبيض، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الكل في بيت الله سواسية كأسنان المشط، لا فرق ولا تمييز هنا في أرض المحشر، المحشر الصغير الدائر حول الكعبة في طواف يحكي دوران الإلكترونيات حول نواة الذرة، لا تنفك تدور وتدور أو لا تكون. الكل يساوي الفرد، والفرد يساوي الكل. يطوف الحجيج في زي أبيض يذكر النفس بالكفن، يذكرها بموت الجسد الذي هو وعاء مؤقت للروح. زي أبيض موحد هو زي الإحرام. ها هنا تهلل الألسن، تمجد وتنادي، تعرض حالها وعملها للحي الدائم الذي لا يموت. لكن بشرى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، في صحيح البخاري. وفي لفظ مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي الترمذي: غفر له ما تقدم من ذنبه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله
ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. أختي الحاجة، أخي الحاجة، ادعوا الله وقد صدقتم النية والعزم والتوبة والغفران، ولا تنسيا سائر المسلمين.

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

0: حكايه اطفالي ما يكملها الا صينيه دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحه خيال. تسلم ايدك ماما.
0: واكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيده.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافيه ويخليش لنا الصفا.
2: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين اهلكم.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

عرفة هو يوم رفيع المكانة، يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريدو، طور عالمك.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

هو يوم رفيع المكانة، يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
2: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.

ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: اتخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم، في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
5: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة.
6: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم،

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

أخت الحاجة، أخي الحاج، الآن وبعد أن نزعتما عنكما ملابسكما وكل شارة تميزكما بعد أن أحرمتما، فلتبقيا في رحاب الله، لكن عليكما أن تنسيا كل ما يذكركما بحياتكما الفانية. على كل واحد منكما أن يخلص إلى عبادة ربه فيكتسي سمتا جديدا، هو سمت الحاج المتضرع الطامع في عفو المولى الواحد الأحد وغفرانه. كل الأنانية والخصاصة تدفن، كل الأحقاد والخصومات والإحن تصفح وتنسى، والنفس تنزل عن ترفعها في سبيل أن تصبح المجموعات التي التقت هنا هي الأمة. إخوة الحجاج، لا تدافعوا ولا يؤذي بعضكم بعضا في الحج، فأنتم جسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حج وفي الأذهان سيدنا آدم، سيدنا إبراهيم، والسيدة هاجر، والشيطان، المسجد الحرام، الحرم، المسعى، عرفات، المشعر الحرام، ومنى، الكعبة، الصفا والمروة، النهار والليل، الشروق والغروب، وشعائر الأضحية، الإحرام والحلق والتقصير. حجوا سائلين الله حسن الخاتمة. والآن قوافل الحجيج تنحدر من كل بقاع العالم متدفقة إلى البيت الحرام، يطويها الشوق وينشرها في ذات المكان وذات الزمان، تلتقي بإذن وميعاد لتمضي معا في الطريق إلى الله، حيث لا يكون الإنسان كما هو ولكن كما ينبغي أن يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. سبحانه الواحد الأحد، فهو الخالد، لكن الإنسان يتغير، بل كل شيء عدا وجهه يتغير ويتبدل من طور إلى طور. الحياة والموت، الموت والحياة، التناقض والتحول والتنقل من وجهة إلى وجهة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء هالك إلا وجهه. صدق الله العظيم. نسأل الله أن نلقى وجهه وقد غفر لنا ما كسبت أيدينا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، للنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الحجر الأسود والركن اليماني: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. رواه الإمام أحمد. أخي الحاج، أخت الحاجة، الحج رحلة يقرر الإنسان فيها العودة إلى الله، ويدفن كل أنانيته وحبه لذاته في أرض الميقات، ليشهد كيف يتولد في روحه من معدن روحه جوهر الإشراق. في الرحلة إلى بيت الله تدكر الروح الرحلة إلى الدار الآخرة، إذ المشهد هنا أشبه ما يكون بيوم الحساب. فعلى امتداد الأفق يتدفق طوفان من اللون الأبيض، كل الحجيج يرتدي الكفن، ولا أحد يمكن التعرف عليه. هنا أرض الميقات،

الأرض المقدسة العامرة بالإيمان تتلاشى كل الأمم والعشائر في قبيلة واحدة ووفد واحد يستقبل القبلة الواحدة. أختي الحاجة، أخي الحاج، ادعوا الله وقد صدقتم النية والعزم والتوبة والغفران، ولا تنسيا سائر المسلمين.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

0: حلويات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

هو يوم رفيع المكانة، يعظم فيه الأجر، وتقبل فيه الأعمال، وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها، ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم. قرمشها الحين.
3: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

سافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

عرفة هو يوم رفيع المكانة، يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

الله بأهل عرفة أهل السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: ل7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح. لا.

0: أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: الاف ام عيد على مزاجك.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: هلا اف ام.
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام.
0: عيد على مزاجك.
3: أعزائي الركاب، دخلنا أجواء العيد بسلامة، وذكروا دايما أن الحين مو وقت سوالف، وقت فرحة وعيديات.

0: عيد على مزاجك. هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هلا FM، عيد على مزاجك.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، فاسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاج.

نعبد لكم دمبة زهر. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على تردد 102.7 وعي

0: اف ام، عيد على مزاجك.
1: عروض الصيف ادفنتشر ايلاند، ولاول مره في السلطنه استمتعوا باجواء مليئه بالمرح مع عروضنا المميزه للاطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الالعاب وصاله التزلج، وعند حضور اكثر من 3 اطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الالعاب وصاله التزلج. اصنعوا اجمل الذكريات مع العائله والاطفال، واستمتعوا باوقات ممتعه مليئه بالمرح والسعاده للجميع. موقعنا العريمي، بوليفارد الطابق الاول.
0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

هلا بالعيد طيلة أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من العاشرة صباحا مع حوراء البريكية على هلا اف ام. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

0: على اف ام. عيد على مزاجك.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: عيد على مزاجك
1: مع فايبرنت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

دعمتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على FM على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك
1: مع فايبرنت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: مبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

0: على مزاجك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاجك.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وأخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع
0: هلا FM.
2: هلا FM.
0: هلا FM.
3: مزاجك بالعربي.

مزاجك. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. هلا FM، عيد على مزاجك.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

على اف ام. عيد على مزاجك. على اف ام. عيد على مزاجك.

0: البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: Hala FM على تويتر.
3: Hala FM Radio.
4: Hala FM.
2: مزاجاً للعرب.

على مزاجك. هلا اف ام، عايل على مزاجك.

هلا بالعيد طيلة أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من العاشرة صباحا مع أماني علي على هلا اف ام. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم.
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

هلا بالعيد. طيلة أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من العاشرة صباحا مع حوراء البريكية على هلا اف ام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

نعبد لكم بدون بيته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا FM على التردد 102.7 وعيد

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فسمعونا على 102.7 في الشرقية، فسمعونا على 102.7. هلا FM عيد على مزاج.

دعمتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على FM على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

نعبد لكم دم بيتهر. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
1: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك بالعرب.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @HalaFMRadio.
0: كل معنا على FM على تويتر
3: @HalaFMRadio.
4: هلا FM
2: مزاجك بالعرب.

نعمت وبركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزيد.

0: بيتنا لعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

هلا بالعيد. طيلة أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من العاشرة صباحا مع أماني علي على هلا اف ام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

لعبت لكم دمبة ذهب. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

0: حيد على مزاجك.
1: هلا اف ام
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام
0: حيد على مزاجك.

شكرا. هلا اف ام.

0: مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا أف أم عيد على مزال.

0: Gracias.
1: نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، فاسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاج.

نعبد لكم دمبته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا FM على التردد 102.7.

الله أكبر.

يا غالي الأثمان غلوك بالحيل، من يوم سموبك جميل المحية شخصا تمنيت على العدل والميل، والحمد لله يوم خلي تهيا أشبهه بل عسيفا من الخيل تلعب وانا حبل الرسن في يدي.

0: تفاجأك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.